داغستاني من كتابي دوام. لنوسيني رسول حمزة توف. ورگراني بو كردي دكتور عزيز قرتي. خواندنوي ياسين قادر برزنجي باو.

0: بور كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاران خيزان بو همان گرنگا بيرمان لو كردوا همو پيداويستي كان ل شارچي هاو چرختا بنياد بني كافيو ريستورانتي جياواس بو بسربردني ساتا خوشو ل بيد نكرا و خيزان كان دستبرك جيگيشي آرام تندرست كشيچي ورزشياني مودرن بو عاشقاني ياري ورزش جياواز كان خلقي شواني برزايا كان پر ل رنگو جوانيو هيمني جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانیو وردکاری لتلارسازیو دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانیو نوازی
2: بالخانه بی چوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بی چوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار مالک برانبر دیمانی

داغستاني من كتابي دوام. لنوسيني رسول حمزة توف. ورگراني بو كردي دكتور عزيز قرتي. خواندنوي ياسين قادر برزنجي باو.

شوى لو سويت زهر لو ما يا ويا يا مكو اي خملا يا تشوف ابو اذا مكليت سامها